0: والصلاه القائمه آتي محمدا الوصيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد
1: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.